يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة

يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بمسلم الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل.